تكوني وبلمت سوي صاحبي لقيشين يحتاج ليك ضحك لام صوتي بصفة ما كتخرش فيها الضوء حافي نفس محارة قامك أرضى وسل الحب غاش بدا خطحان Falling into nasty things I know.